كوزمو. كوزمو بالعربي. متابعينا الكرام، أرحب بكم مجدداً على موجات إذاعتنا. أنا معكم داريا فارمان، وكما عودناكم في أرض الأسبوع يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس نقدم لكم باقة موسيقية وأغاني مختارة نتمنى أن تنال

0: في كوزمو بالعربي تجدون كل ما يهمكم عن ألمانيا وخارجها، ابقوا معنا.
1: ما حسبت حساب

0: في نهاية الحلقة أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. كنت معكم داريا فارمان، وألتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات هذه الإذاعة. أترككم الآن بخير وسلامة، متمنية لكم قضاء أمسية طيبة، تصبحون على خير.
1: دوزنا يوم كنا بس لي شوية، ما كان غشت لي نقطع عليك، ديما جار معايا الفرقة.